تهجرنا من الظلم والكفر، هجرنا من الظلم والكفر، وسعينا روضة جديدة هجرنا من الظلم والكفر وسعينا روضة جديدة.

ده بسم الله نور القلوب لسيمانا أصرت الهادي شفيعنا زيد بن عدنان الله أكبر سلاح المجاهدين زيادنا تنصر جيش حرير